عيدام البري النافو يلا اللي وضع عيدام البري النافو جيرالي اللي كبرتي يلا اللي وضع جيرالي اللي كبرتي